Շուկրան, շուկրան։ حبايب قلبي حبايب يسعد مساكن جميعا بس الحسكة حسكاوية وجزراوية ولبنانية على راسي على راسي الكل عيوني غامش لي طبعا وحلب سوريا كلها معقول طيب بدي اقول ثانك يو ميناس حبيبي خجول شوي ميناس معلش اسمع له زغفه اللي جمعنا هالجمعة الحلوة هاي حبيبي ميناس شكر خاص مني ومن ميناس هاي على القافية لإذاعة صوت الشباب ثانك يو اسمع له زغفه اخ يادي وهوارة يادي

0: وفادى قلبي ايش انت انت الهوى لعمري انت الهوى لعمري وشمس حياتي
1: يريد اسرتك انت ساينه